0: أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Kamu lagi dengerin Radio FM Gorontalo.